بشوكا كاريم كوزام برخيم خزالي من هاريني تهل نايم خشكا تزارو يا بيب هور كيب كيري من اكل مناي ام كتنا ولا تغربا انو غربتي اف دنيا بوچا بتال بويا